يديك، إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم

0: العظيم.
1: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: في بيته عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في بيته بخلقه العظيم كما يتعامل خارج بيته، إلا أن البيت بأهله يختلف في جانب التخفف والتلطف وإزالة الكلفة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخدم أهل بيته ويبادلهم التعاون في شؤون المنزل، فقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن عمله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. لقد كان عليه الصلاة والسلام يولي أهل بيته اهتماما بالغا من العناية والاحترام.

0: احترام إلى جانب اهتمامه ورعايته بأبنائه عليه الصلاة والسلام. روي عن عائشة رضي الله عنها كيف كان عليه الصلاة والسلام يعامل ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقالت: كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها صلى الله عليه وسلم.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز.
2: أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن.

0: وهي كنز من كنوز الجنة، واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أمس لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا سائل أو سائلة عفوا تقول: عندما نشعر بالضيق في الدنيا والهموم وغيرها من الأشياء التي تؤلم، أحيانا نتمنى الموت ونطلب من الله عز وجل أن يقبضنا إليه، هل يحصل لنا إثم بذلك؟
3: الإنسان معرض في هذه الحياة الدنيا، وكل على حسب إيمانه، معرض للمحن، معرض للمصائب، معرض من ينجو؟
2: نعم،
3: نبينا عليه الصلاة والسلام وقعت عليه من المصائب، لو وقعت على هذه المصائب على الجبال لانهدت تلك الجبال.

0: نصيبا.
1: نعم.
0: ومع ذلك تحملها وصبر صلوات ربي وسلامه عليه، وهو قدوتنا وأسوتنا
1: صلى الله عليه.
0: والله تبارك وتعالى يتولى الصابرين ويتولى أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: نعم.
0: فهنا الله تبارك وتعالى أراد بك خيرا بهذه المصيبة، بهذه المحنة، بنقص الأموال أو بموت عزيز أو بمرض أو بكذا، فيصبر الإنسان ويسترجع الإنسان، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ويدعو الله عز وجل. والله تبارك وتعالى هو القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
1: سبحانه وتعالى.
0: وما أدراك أيها العبد الصالح وأيتها الأمة الصالحة، لعل الله تبارك وتعالى أراد بك خيرا عندما حصل هذا الابتلاء، لكي يلجأ الإنسان إلى كي يكثر من الدعاء ويكثر الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، فأن يهدى الإنسان إلى الاستغفار، إلى التوبة، وإلى الدعاء، فهذا أمر طيب، فيدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن إذا نزل به ضر، ما يتمنى الموت، لحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لكن إذا كان يعني لا محالة إلا حصل له ما حصل، فيقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خير لي، وأمتني ما دام الموت خير لي، ففوض الأمر إلى الله. فوض، كأن أيضا هو لا يزال في مجال الدعاء والاستعانة والتوكل على الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر ويكثر من الدعاء ويكثر من الصلاة والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، والفرج قريب. وأكبر دليل أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: فإن مع العسر يسرى. إن مع العسر يسرى، تأكيد.
1: الله أكبر.
0: نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجنة
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الإخوة المؤمنون، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة النحل، يتلوها عليكم القارئ صلاح بخاطر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أتى

0: من سورة النحل أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة تلها على أسماعكم القارئ صلاح بخاطر.
1: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان، أين المفر وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم
1: وأبعد عني كل غم
2: كل غم
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
2: صدري صدري صدري
1: وعيل معه صبري
2: صبري صبري
1: وقلت به

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الكهف. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ علي صلاح عمر سورة إبراهيم من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة، 2012 للميلاد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ علي صلاح عمر سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة 2012 للميلاد.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج.
1: حينما اشتد الكرب بعدما أذنب الأبوان وأزلهما الشيطان وأخرجهما من بحبوحة الجنان، فزعا إلى الرحيم الرحمن، قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فجاءت البشرى لآدم ثم اجتباه ربه فتاب.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سورة رهيبة احتوت الوعيد الشديد والعديد من المشاهد والصور المدهشة التي تأسر لب السامع. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة قاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا معكم في رحلة بين آيات هذه السورة العظيمة. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: أفكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدة.

مثل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: القارئ أنس بن عيسى العمادي يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنبياء.

0: عظيم.
1: من سورة الأنبياء استمعنا إلى تلاوة خاشعة مباركة تلها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
2: روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الترمذي وصححه الألباني.

والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: اللهم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، ووفقنا لشكرك وحمدك. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق ولباس العافية.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: بذكر الله يتحصن المرء ويقوى، ويعان على عبادة الله عبادة يرضاها. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يجعله كالمرآة البيضاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله،
4: حسبي الله،
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: موقنا بها حين يصبح، فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن

لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة.

0: وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، جاريا في مقام إيصال المراد الإلهي وفق القواعد والأساليب المعتمدة عند أهل اللغة العربية، وحتى يصل فهم المراد الإلهي من كتاب الله العزيز لا بد من معرفة ألفاظه ودلالاته وخصائصه.
3: مستمعين الأفاضل، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الحجر، يتلوها عليكم القارئ صلاح بوخاطر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لا

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال

أتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ صلاح بخاطر ما تيسر له من سورة الحجر.
3: أثير الصباح، أثير الصباح.
4: من أعظم وسائل التربية والتذكير أن نعيش مع القصص، نسمع الأحداث ونتأمل المواقف، ثم نأخذ منها ما يزكي قلوبنا ويقوي عزائمنا. قصص من الكتاب والسنة.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الأشخاص الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة أحد، هذه الغزوة التي حصلت عند هذا الجبل المعروف في المدينة والمسمى بجبل أحد، في هذه الغزوة الكفار

النار ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وفي وجهه عليه الصلاة والسلام، فالضربة التي أتت في رأسه حصل بسببها جرح، وبسبب الضربة الثانية كسر سن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السن يسمى الرباعية. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه اليأس من هؤلاء الكفار، وهم كفار قريش، وأنه لن يحصل لهم الفوز والسعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة بسبب فعلهم هذا، أنهم ضربوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فجرحوه في رأسه ووجهه، وأيضا كسروا سنا من أسنانه عليه الصلاة والسلام. وبعدها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الفجر على هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين ضربوه عليه الصلاة والسلام، فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيامه في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر حينما قال عليه الصلاة والسلام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، بدأ بالدعاء على هؤلاء الثلاثة الذين ضربوه عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، فقال: اللهم العن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. بعدها أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم واصل في دعوتك لهؤلاء الكفار، واترك الأمر لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يهدي من يشاء. وبعدها مرت الأيام، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يسلم هؤلاء الثلاثة، وتاب الله عليهم وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، نستفيد من هذه القصة أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع هذا الأذى من المشركين عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أيضا عليه الصلاة والسلام أن يدفع أذى المشركين عن صحابته الكرام رضي الله عنهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لجأ إلى ربه القادر المالك سبحانه وتعالى، وبدأ يدعو الله جل في علاه، فالله سبحانه وتعالى دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. وبذلك نتعلم أننا في الشدائد نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على تغيير جميع الأمور إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصابون بالابتلاء وبالأمراض وغير ذلك مما يتأذى منه البشر، فلذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى لنا قدوة نقتدي بالأنبياء في صبرهم وفي رضاهم بقضاء الله وقدره، وفي طريقتهم في التعامل مع هذه المصائب التي أصابتهم. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا بد علينا أن نصبر ونتحمل

0: الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. فكلنا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما يستطيع وبما عنده من العلم، ولابد على من ينصح الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل لابد أن يحصل له شيء من التعب ومن الأذى ومن الكلام الذي ربما لا يعجبه من الناس، ولكن كل ذلك فيه أجر عظيم من الله سبحانه جل في علاه. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا بد علينا ألا يصيبنا اليأس من رحمة الله، فمهما فعل الإنسان من الذنوب والمعاصي ولم يشرك بالله عز وجل فهو بإذن الله عز وجل إذا تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. حتى الذي أشرك بالله عز وجل ثم رجع إلى الله وتاب من هذا الشرك فإن الله عز وجل يتوب عليه سبحانه جل وعلا. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أننا إذا أردنا الدعاء فإنه لا يجوز لنا أن ندعو غير الله عز وجل، فقط ندعو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن أراد الرشاد والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه بطاعة أمر الله، وعليه أن يدعو الله فقط، لأن الله عز وجل جعل هذه العبادة فقط له سبحانه وتعالى. فتدعو الله وترفع يديك إليه أو في سجودك تدعوه فإنه جل وعلا يسمعك ويجيب دعائك ويعطيك ما تريد إذا كان لك فيه خير في الدنيا والآخرة. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا بد علينا أن نتعلق بالله وحده سبحانه جل في علاه، وأن لا نتعلق بأي شيء من هذه الدنيا، لا نتعلق بالأحجار ولا بالأشجار ولا بأي شيء، فقط يكون تعلقنا بالله وحده لا شريك له، وندعوه فقط وحده سبحانه وتعالى. فهو الذي ينجينا من الكروبات ويشفينا من الأمراض، وهو أعلم بحالنا منا، هو يعلم الأمور التي فينا وما نحتاج إليه. فيجب علينا أن نتوجه إليه سبحانه وتعالى في كل وقت، وألا نتوجه لغيره سبحانه جل في علاه. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة نداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. فيا ترى ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام في هذا النداء؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. إنما يقيم الإنسان على الإيمان بالله ويمسك به في مجال العمل الصالح هو ذكر الله، فبذكره يحيا حياة طيبة يجد فيها الأمن والسكينة، فإذا كانت الآخرة وجد ما عمل من صالحات حاضرة فيسعد بها ويهنأ.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي جفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

أحاديث الصباح. اهتم القرآن الكريم بتوجيه العلاقة بين الآباء والأبناء بما يضمن الاستقامة والرحمة والتكافل الأسري، فقد أوصى الله تعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما في أكثر من موضع، وجعل ذلك من أعظم القربات إليه، كما عرض القرآن نماذج من الحوارات الراقية بين الآباء والأبناء كما في قصة لقمان الحكيم مع ابنه، وأشار أيضا إلى ضرورة توجيه الأبناء بالرفق والتذكير المستمر كما فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل، وأكد على مسؤولية التربية الصالحة، ودعا الآباء إلى توجيه أبنائهم نحو العبادة والتقوى، وشدد كذلك على قيمة الدعاء بين الطرفين، حيث دعا

0: الأنبياء لأبنائهم كما في دعاء أنبياء الله زكريا ويعقوب عليهما السلام. وهذه التوجيهات أيها الأحبة التي ذكرت في القرآن الكريم حول العلاقة بين الآباء والأبناء تؤسس لعلاقة متينة تقوم على الموعظة الحسنة والاحترام والمسؤولية المتبادلة. وفترة المراهقة فترة تحديات بالنسبة للآباء والأمهات، فالابن يحتاج إلى بيئة تعزز شعوره بالقيمة والقدرة. فالثقة بالنفس لا تنمو تلقائيا، بل تبنى تدريجيا من خلال الدعم والتقدير والتجربة المستمرة. هناك خطوات بسيطة لاتباع ذلك، منها تشجيع الابن على اتخاذ قراراته اليومية البسيطة دون تدخل مباشر، منحه الفرصة للتعبير عن رأيه في شؤون الأسرة، الاستماع إليه باهتمام، الاعتراف بإنجازاته مهما كانت صغيرة، بل والاحتفال بها، تنمية مهارات الابن من خلال الأنشطة التي يحبها ويبدع فيها، تجنيبه المقارنات السلبية التي تضعف شخصيته وتقلل من ثقته بنفسه، مساعدته على تقبل الأخطاء كجزء من رحلة التعلم والنمو، إحاطته برسائل إيجابية تحفزه على المضي قدما وعدم الاستسلام للفشل. هذه الخطوات أيها الأب أيتها الأم ربما تكون صغيرة بسيطة، لكنها بالتأكيد تشعر الابن المراهق بالتقدير وتعني الكثير في بناء ثقته بنفسه، كما تؤثر إيجابا على نظرته للحياة ومستقبله.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمرنا وحقق أمانينا. اللهم لا تبتلنا بمن نحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا. اللهم أخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج. اللهم اجعلنا من الموفقين إلى الخير والصواب بهداك، واجبر خواطرنا فيما تبقى

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم.

عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه،

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
3: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسألون

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلون

ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق

يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. أخرجه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. الدعاء عبادة عظيمة شرع الله لها آدابا تقرب الداعي إلى الله وتجعله أحرى بالإجابة، فينبغي للداعي الحرص عليها، ومن ذلك خفض الصوت لما فيه من الخشوع والتذلل، واختيار الجوامع من الدعاء، وهو الكلام القليل الذي يشمل الخير الكثير. كذلك على المسلم تجنب الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله، لأنه قد يوافق ساعة استجابة فيستجاب لدعائه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة استحباب خفض الصوت لما فيه من التذلل والخشوع، واستحباب الدعاء

0: جوامع الكلام، وهو الذي يجمع الخير الكثير في كلمات قليلة، والتحذير من دعاء الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
0: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة قاف.
2: هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب أثير
4: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الحج.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
3: اللهم
2: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك
4: يا منان.
3: اللهم آمين.
4: آمين.
5: إذا ضاقت بك السبل
6: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله
5: في الدنيا والآخرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة فاطر.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة صاد.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من جزء تبارك، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن السريس.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.

فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا

أسررت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل

الله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله.
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات:
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
0: إلا عوفي.
1: بسم

0: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل:

لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: إن كان الميت صبيا يقال
1: اللهم أعذه من عذاب القبر.
0: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
1: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
0: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

0: لقد تناول القرآن الكريم في الكثير من آياته النظرة القرآنية لمفهوم البيئة، حين استوعب جميع مجالات علم البيئة التي هي مورد أبحاث العلماء المهتمين بشؤونها، لما بالقرآن الكريم من شمولية وكمال. فقد أشار سبحانه بأن ملكوته ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فطبيعة سطح الأرض تشمل جبالا ووديانا وأنهارا ومحيطات، وبها يعيش الإنسان بجانب غيره من المخلوقات. وحتى ما بين السماوات والأرض من العمران الذي عكف الإنسان على بنائه، وما تحت الثرى من الكنوز التي استخرجها الإنسان ليصنع منها ويستفيد بها في حياته، فكل ما صنع الخالق سبحانه مسخر لهذا الإنسان ليتدبر ويتفكر في عظمة الرب عز وجل الذي هيأ له البيئة المناسبة ليقوم برسالته في هذا العالم. فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: جنة الأرض.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على

0: على الأجواء عبقاً وطيباً كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العظيم.

يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء قد سمع.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله،
2: والحمد لله،
3: والحمد لله،
2: عدد ما خلق،
3: عدد ما خلق.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله،
2: والحمد لله،
3: والحمد لله،
2: ملأ ما خلق،
3: ملأ ما خلق.
2: سبحان الله عدد كل شيء،
3: عدد كل شيء.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله،
2: والحمد لله،
3: والحمد لله،
2: ملأ كل شيء،
3: ملأ كل شيء.
2: سبحان ذي الجبروت والملكوت،
3: والملكوت،
2: والكبرياء والعظم،
3: والكبرياء والعظم.
2: سبحان الله وبحمده،
3: سبحان الله وبحمده،
2: عدد خلقه،
3: عدد خلقه،
2: ورضا نفسه،
3: ورضا نفسه،
2: وزنة عرشه،
3: وزنة عرشه،
2: ومداد كلمات،
3: ومداد كلمات.
2: سبحانه،
3: سبحانه،
2: من ثبت في قلوب عباده رجاء،
3: بعباده رجاء،
2: وقطع الرجاء عمن سواه،
3: عمن سواه،
2: ومنح شرف رضا،
3: شرف رضا.
2: سبحانه،
3: سبحانه،
2: من رحم من اكتنفته سيئاته،
3: سيئاته،
2: وأحاطت به خطيئته،
3: خطيئته.
2: سبحانه،
3: سبحانه،
2: سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه،
3: للقائه،
2: وأهلهم لولائه،
3: لولائه،
2: وجعلهم،
3: وجعلهم،
2: مع المرحومين من أوليائه،
3: من أوليائه.
2: خبت الظنون إلا فيه،
3: إلا فيه،
2: وضعف الاعتماد إلا عليه،
3: إلا عليه.
2: سبحانه الباقي،
3: الباقي،
2: العليم،
3: العليم،
2: الحي،
3: الحي،
2: القيوم،
3: القيوم،
2: العفو،
3: العفو،
2: العلي،
3: العلي،
2: الكبير،
3: الكبير.

0: البصير
1: البصير
0: الرؤوف
1: الرؤوف
0: الباقي
1: الباقي
0: الأحد
1: الأحد
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الملك
1: الملك
0: القدوس
1: القدوس
0: السلام
1: السلام
0: المؤمن
1: المؤمن
0: المهيمن العزيز الجبار المتكبر
1: المتكبر
0: الخالق البارئ المصور
1: المصور
0: الباسط القابض
1: الباسط القابض
0: الخافض الرافع
1: الخافض الرافع
0: الماجد الواحد
1: الماجد الواحد
0: اللهم احفظنا
1: اللهم احفظ
0: بالإسلام قائمين
1: بالإسلام قائمين
0: واحفظنا
1: واحفظنا
0: بالإسلام قاعدين
1: قاعدين
0: واحفظنا بالإسلام راقدين
1: راقدين
0: ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين
1: ولا الحاسدين
0: اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا
1: أحسنت إلينا
0: فإن عدنا
1: فإن عدنا
0: فعد علينا
1: فعد علينا
0: اجعلنا
1: اجعلنا
0: ووالدينا والمسلمين
1: والمسلمين
0: في حفظك وذمتك ورعايتك
1: ورعايتك.
2: إذا ضاقت بك السبل
3: إذا ضاقت بك السبل
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الحجرات.
2: إلهنا.

النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الإسراء، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
3: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك.

0: العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الحجر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي تلا على أسمعكم الكريمة سورة الحجر.
1: الدعاء عند نزول المطر.
2: اللهم صيبا نافعا.
1: رواه البخاري. الدعاء بعد نزول المطر.
2: مطرنا بفضل الله ورحمته.
1: متفق عليه. الدعاء عند سماع الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال:
2: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
1: صححه الألباني. دعاء الاستسقاء.

0: رواه أبو داود.
1: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت،
0: رواه أبو داود. ما يقال إذا كثر المطر وخيف من

0: الشجر
1: متفق عليه.
2: FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزمر. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الشعور بالطمأنينة وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة طه بصوت القارئ وديع اليمني.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح،
1: إلى بلاد الأفراح.
0: نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة
1: حلية التلاوة.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة،
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج حلية التلاوة، هذه المائدة القرآنية التي تتجدد معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين بصحبة أهل الاختصاص في التجويد والتلاوة. هذه تحية في البداية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومن مخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله شيخ جعفر عودا حميدا بعد هذا التوقف، ونرجو إن شاء الله أن تكون دائما لقاءاتنا كما عهدناها في فائدتها وفي
3: بإذن الله تعود كما هي وأكثر إن شاء الله.
2: إن شاء الله. وهذه أيضا تحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ فهد مهنا سالم وفضيلة الشيخ أحمد ولي الجناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبارك فيكم. وكعادتنا ننتقل إلى فاصل مستمعينا نستمع من خلاله إلى رقم التواصل من خلال هذا الرقم عبر برنامجنا في حلية التلاوة، نستمع إلى تلاواتكم الطيبة وتعليقات كذلك المشايخ هنا في الاستوديو عليها على هذا الرقم.
6: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
0: حلية التلاوة.

0: إذن عبر هذا الرقم مستمعين نشرف باستقبال مكالماتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. وطبعا كما عهدنا دائما نبدأ برنامجنا ونبدأ حلقتنا بدرس التجويد الذي عكفنا عليه منذ فترة ليست بالقصيرة في توضيح الأحكام التي تتعلق بقصار السور، وذلك لكثرة ما تقرأ على ألسنة المستمعين سواء في الصلوات أو سواء حتى لأنها يعني الأكثر حفظا بالنسبة لشريحة كبيرة لمستمعينا، فيعني من الجميل أن تقرأ بشكل صحيح على ضوء ما جاء من علماء التجويد والتلاوة الذين استقوا هذه التلاوة الصحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وكنا قد قطعنا شوطا كما قلنا ليس بالقصير في قصار السور، وصلنا إلى سورة التكوير شيخ جعفر.
1: نعم.
0: ويبدو بأننا سوف بهذه السورة نكون قد وصلنا إلى ختام شرحنا التجويدي لقصار السور أو غالب جزء عامة، وسوف بعد ذلك يعني في الدروس القادمة نستأنف شرحنا التجويدي في الختمة التي نحن بصددها في كل حلقة.
1: نعم. تطرق لمسائل.
0: نعم. وصلنا بها إلى سورة هود، لكن إن شاء الله ننهي ما توقفنا عليه في سورة التكوير، وإن شاء الله في لقاءاتنا القادمة يكون هذا نهجنا القادم.
1: إن شاء الله.
0: نعم، تفضل شيخنا.

0: عسعس
1: والليل إذا عسعس
0: والليل إذا عسعس
1: والصبح إذا تنفس
0: والصبح إذا تنفس
1: إنه لقول رسول

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعودا حميدا مع برجمنا مع هذا برنامجنا حلية التلاوة في هذه الأمسية، وإن شاء الله نستمر على نهجنا في الوقت الحاضر، ثم بعد ذلك قد يحصل تغيير في البرنامج. وبدأنا من الآية 15 من سورة التكوير، فلا أقسم بالخنس. في هذه الآية القصيرة من بعض الأحكام التجويد الذي ينبغي للطالب أن يراعي فيها المد المنفصل فلا أقسم، فهذا مد فرعي زائد على المد الطبيعي. فعند بعض القراء ومنهم حفص من طريق الشاطبية يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات، أي ما يعرف بالتوسط. وأقسم، كلمة أقسم تتوسطها حرف القاف وهي ساكنة، وحكمها عند السكون القاف القلقلة، وهي نبرة قوية عند الاضطراب في المخرج. والقلقلة بالمناسبة نوعين أو قسمين، قسم منها أو منه مصغر أو صغرى، وقسم قلقلة كبرى. والصغرى هي التي تأتي في درج القراءة، أما الكبرى فهي التي عندما نقف على حرف القلقلة. بالخنس، طبعا لام التعريف هنا لام تظهر عند الخاء. الخنس النون المشددة حكمها الغنة بمقدار الحركتين، والغنة مصدرها الخشوم. الذي ينبغي ينتبه إليه القارئ في الخنس والكنس وعسعس وتنفس عند الوقف الكلمة، فتكون السين ساكنة، فلا يبالغ في جريان الصوت فيها، يقول بالخنس الكنس، فهذا يوحي أن السين مشددة، بالخنس هكذا. أما الخنس البعض يبالغ يريد إظهار الحرف السين فتصبح كأنها مشددة، والعكس كذلك صحيح، وهو إذ لم نراعي الصفة اللازمة في حرف السين، وأقصد بها صفة الرخاوة وجريان الصوت، فيقرب بالخنس، يعني ما في سين، كأن ما قرئ السين حتى، ما كأن لم يلفظ الحرف. هذا كذلك يعني نسمع عند بعض الطلبة عند أداء حرف السين، بغي بيان حرف السين ولكن لا مبالغة ولا كذلك الإخلال بها. الجواري الكنس، الجواري تنتهي الراء مكسورة وحكمها الترقيق، الراء المكسورة دائما ترقق، دائما ترقق، ولكن لو وقفنا على الراء المكسورة فحين ذلك نراعي ما الحركة التي قبل الراء، وعليها يترتب إما التفخيم أو الترقيق حسب الحركة. لكن هنا الجواري، الجواري ترقق الراء المكسورة، لكن لو وقفنا الجوار تفخم، فلا عبرة للحركة في هذه الحالة، لأنها تكون ساكنة وما قبلها ألف ثم قبلها فتح، والفتح من أسباب التفخيم. الكنس لام التعريف عند الكاف كذلك تظهر كالعادة، والنون المشددة كما في الخنس حكمها الغنة، وكذلك السين عند الوقف عليها نبينها ولا نبالغ فيها كثيرا. والليل إذا عسعس، الليل كلمة الليل كلمة والليل كما هي تقرأ، يصلها الليل ودخل عليها ال، وكذلك الواو التي قبلها.

0: فاللام المشددة مع لام التعريف ترسم بلام واحدة، ولذلك نلاحظ أن يعني والليل لو جردنا واو ألف ليل يعني هي لام واحدة، ولكن لام مشددة لأجل التماثل والتشاكل، لا يكرر حرف الرسم. إذا عسعس الماء الطبيعي، إذا وعسعس لا حكم تجويد فيها البتة. والصبح إذا تنفس، كلمة والصبح لام التعريف هنا أدغم في الصاد على أساس أن اللام من صفات لام التعريف أنها تدغم في أحرف وتظهر عند أحرف، تظهر عند الحروف 14 أبغي حجك وخف عقيمة، وتدغم في البقية ومن ضمنها الصاد. الصبح الباء كما في أقسم ساكنة درجا وحكمها القلقلة، الباء من حروف القلقلة، القلقلة هي نبرة قوية، هذه النبرة تخرج عند سكون الحرف بسبب اضطراب المخرج. إذا تنفس الماء الطبيعي، إذا في الألف ولا نزيد إذا، وتنفس كذلك السين نراعي عدم المبالغة فيها. نرجع إلى كلمة الجواري، من الأخطاء الشائعة البعض يقرأ الجواري بتفخيم الواو والألف، ويبدو لي بسبب اللهجة. إنه لقول رسول كريم، إنه نون المشددة غنة بمقدار حركتين، وهاء الكناية التي تنتهي بها الكلمة يأتي بعدها لام، وقبل وما بعد الهاء متحرك، فنشبع الحركة المضمومة في الهاء فيتولد عنها مد، هذا المد يسمى مد صلة صغرى. طبعا البعض يقول شنو بعد صلة صغرى وكبرى بعد مثل قلقلة صغرى كبرى؟ نعم، صلة صغرى أي أن هاء الضمير هذه هاء المذكر للغائب المفرد وقع بين متحركين، ولكن المتحرك الذي بعده ليست همزة،
1: نعم.
0: لام. لو كانت همزة بعدها لأشبعنا المد بزيادة على الطبيعي فتصبح كبرى، هذا هو الفرق بين الصغرى والكبرى، إذا لم تقع الهمزة فهي صغرى. ولكن لمد الصلة يعني شروط، والشرط في مد الصلة كما نعلم أن لا صلة إذا وقفنا على الهاء، إنه لا مد فيها، لكن لو وصلنا إذا اللي هي العلاقة بالوصل، ولهذا تسمى صلة، لأن هذا المد لا ينتج أو لا يتولد هذا المد إلا عند الدرج الوصل. ولكن كذلك إذن ينبغي أن نكون في حالة الوصل، هذا الشرط الأول. ثم الشرط الثاني، لا بد أن يقع بين متحركين، فلا مد إذا كان بين ساكن وساكن، ولا بين ساكن وبعد متحرك، ولا بين متحرك وبعده ساكن، يعني ثلاث حالات الصلة لا تتولد أو المد لا يتولد. الحالة الوحيدة هي أن يقع بين متحركين كما الحال هنا. ثم لقول رسول، رسول راء المفتوحة تفخم، وهذا طبعا عند الجميع. رسول مد طبيعي في الواو، ونقصد مد الطبيعي يعني المد الأصلي، يعني وجود حرف المد نفسه يمد بمقدار ألف، بمقدار حركتين، فهذا يسمى مد طبيعي وذاتي وأصلي، مسميات ثلاثة لشيء واحد، ولا نزيد على الحركتين، لأن إذا زدنا فينبغي أن يكون له سبب، والسبب يأتي بعد حرف المد، إما همزة وإما سكون.

فلما أقول لقول لا مد في ذلك، طبعا رسول أقصد رسول، لما نقول رسول رسول لا مد زيادة على المد الطبيعي، لكن لو وقفنا رسول نزيد، وسبب هذا المد هو سكون اللام، أما دارجان فاللام مكسورة فلا يوجد سبب. رسول منونة، وهذا التنوين أتى بعد كاف، فهذا من حكم نون الساكنة والتنوين الإخفاء، نخفي التنوين بالغنة. كريم كذلك نقف كريم. بالمناسبة التنوين الحرف المنون، منون يعني كلمة تنتهي بنون ساكنة غير مرسومة تلفظ وصلا لا وقفا. التنوين بالكلمة المنونة مثل رسول كريم، إذا وقفنا فإن كان هذا التنوين منصوب يعني فتحتين فلا يحذف التنوين، إنما يبدل إلى ألف. وإن كان هذا التنوين بالكسرتين أو بالضمتين فيحذف التنوين، يحذف التنوين ويسكن الحرف. هم يحذف التنوين، يعني مثلا واحد يأتي يسأل كريم كيف نقرأ رسول كريم، مثلا رسول كريم، أبقينا التنوين بالغنة إخفائها عند الكاف. لاحظوا رسول اللام مكسورة وبعدها نون ساكنة زائدة لا ترسم. طيب لو وقفنا رسول، ما الذي حصل من رسول إلى رسول؟ الذي حصل أن أولا حذفنا التنوين، ثم ماذا؟ أسكننا اللام، ثم ماذا؟ مدينا في الواو أكثر. يعني في ثلاث تتعرض لثلاثة أمور عند الوقف على التنوين المكسور أو المضموم. في التنوين المفتوح مثلا بصيرا قديرا لا تحذف التنوين عند الوقف، إنما تبدل ألف. هذا الحالة الوحيدة التي طرأ عليه التغيير في الوقف، بصيرا قديرا التنوين قلب إلى ألف والراء بفتحتها بقت، بينما هنا لا تنوين بقى على حاله إنما حذف، ولا الحرف بقى على حاله الكسرة إنما سكن، وثم جر الواو المدية التي قبلها إذا كان منونة مثلا بقبلها واو مد، فأصبح مد عارض للسكون عند الوقف. وهكذا في كلمة كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي طبعا مد طبيعي، وقوة منونة، قوة منونة، وهذا التنوين فيه بعد مسألة، أن التاء التأنيث لأنها تنتهي قوة تنتهي بتاء تأنيث، هذه التاء التأنيث مرسومة بشكل الهاء، مرسومة بشكل الهاء، فلو وقفنا عليها ما الذي يحصل للتنوين؟ الذي يحصل للتنوين الآتي، قوة تصبح قوة، حذف التنوين كالعادة المكسور والمضموم حذف التنوين، ثم التاء المكسورة قوة قلب هاء، كان تاء قلب هاء، ثم الهاء سكنت. يعني ثلاثة أمور طرأ التغيير في الحرف المنون عند الوقف على التاء التأنيث، سواء كانت مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة، وهي تختلف عن التنوين الذي في غير التاء التأنيث المربوطة. وهذه مسألة يعني دقيقة في مسائل التجويد واللغة، ولكن على المعلم والأستاذ يبين هذه المسائل لأن لها علاقة ب

كيف يتلفظ القارئ للكلمة عند الوقف، وكيف يقرأها دارجاً، وما الفرق في هذه الحالتين؟ وكذا يعني كما تعلمنا من

0: كلمة خاصة في هذا الموضوع. فهذه مسألة عامة في كل القرآن، التاء التأنيث المربوطة المنونة بالكسرتين ضمتين فتحتين، نقف عليها كل الحالات الثلاثة في أينما أتت، نقف عليها بحذف التنوين وقلب التاء هاء ثم سكون التاء إلى أن تصبح هاء ساكنة. عند، طبعا وصلا قوة عند حالة الإظهار للنون الساكنة والتنوين، لأن العين من حروف الحلق التي تظهر عند النون الساكنة والتنوين. عند والنون ساكنة توسطت في كلمة عند تخفى، لأن بعدها حرف من حروف الإخفاء. ذي مد طبيعي، ذي العرش المد الطبيعي اختفى أو أسقط بسبب التقائها بساكن في كلمة العرش، اللام. واللام في العرش تظهر عند العين، لام التعريف. والعرش الراء ساكنة تفخم، ومكين نقف مكين مد عارض للسكون. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الطلبة في هذه الآية ذي قوة عند ذي العرش مكين، تفخيم العين. ذي العرش ع، يعني أن تسبق تفخيم العين قبل أن تصل إلى الراء. مطاع ثم أمين، مطاع مد طبيعي في مطاع مع تفخيم الألف، الألف تابع لما قبلها تفخيما وترقيقا. مطاع ثم تنوين أتى بعد الثاء تخفى بالغنة. ثم الميم المشددة حكمها الغنة وقفا ووصلا. أمين مد عارض للسكون عند الوقف. وعلى الأستاذ المعلم أن يبين هي كلمة ثم وليس ثم، لأن البعض قد يقرأ مطاع ثم أمين. لأن الكلمة في بنية الحروف نفس الشيء، إنما الحركة تختلف، ثم إلى ثم، يعني ثم يعني هناك.
1: نعم.
0: ثم لإيش؟ العطف. إنما أي ثم بمعنى هناك مكان. وما صاحبكم بمجنون، وما مد الطبيعي، صاحبكم كذلك مد الطبيعي في الألف، صاحبكم بمجنون نخفي الميم الساكنة عند الباء بكلمة مجنون، نخفي بمعنى أن نأتي في الميم الساكنة الغنة. بمجنون عند الوقف مد عرض للسكون، ولكن كلمة وما صاحبكم ينبغي أن نراعي ضمة الباء صاحبكم، وهذا من الأخطاء الشائعة كثيرا، البعض أقرأها وما صاحبكم بالسكون مع القلقلة، مع أنه وما صاحبكم، البعض ما يفرق بين قلقلة الباء وبين ضمة الباء، وهذا من الأخطاء الشائعة، وهو لحن جلي، هو لحن جلي، لأن من أنواع لحن الجلي ماذا؟
1: ما؟ لهوة
0: دل
1: قلب الإشارة إلى السكون،
0: تحريك الساكن.
1: نعم
0: نعم. بمجنون كذلك في قلقلة في الجيم. و أعتقد أن أخذنا الوقت أستاذ حسن.
1: نعم.
0: نتوقف بعد الأحكام النظرية، أحكام التجويد بهذا القدر، ولعلنا نكمل السورة في الحلقة القادمة قبل أن ننتقل إلى مسائل أخرى في هذه أو في هذا البرنامج.
1: نعم.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من تنبيهات وتوضيحات فيما يتعلق بهذا المقدار، وإن كان بآياته القليلة ولكن حوى الكثير من

الوقفات والملاحظات التي يعني جدير بالقارئ أن يلتفت إليها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي، ونلقاكم مستمعينا بعد هذا الفاصل، ورقم التواصل هو 17-455-544 17-455-544. نلقاكم بعد هذا الفاصل.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17455544.
1: حلية التلاوة.
2: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا نشرف باستقبال مكالماتكم، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل وبرنامج حلية التلاوة. وجدد الترحيب بالمشايخ الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ جعفر جناحي والشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام.
3: الله يحييك، الله يبارك فيك.
2: ويعني ربما كان المخطط بأن ننتهي ربما من شرح سورة التكوير في هذه الحلقة، لكن إن شاء الله يعني أمرا آخر إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. ويعني لعلنا نبدأ بسؤال قبل أن نبدأ بشرح الختمة شيخ جعفر، مسألة الصلة الكبرى، ونحن نعلم بأن هناك يعني تلاوة يعني على نسق الـ الـ يعني الحفاظ على المدود وغير ذلك، وهناك تلاوات يعني تسمى بقصر المنفصل. فهل أيضا يعني تجري أحكام قصر المنفصل على الصلة الكبرى هنا إذا جاءت في السياق؟
3: في أحكام التجويد الصلة الكبرى يختص ب التوسط وطول المنفصل.
2: نعم.
3: يعني إذا كانت القراءة بقصر المنفصل فلا صلة كبرى في أثناء التلاوة. كلها صلة صغرى، سواء أتى بعدها الكناية همزة أو غير همزة. لأن الأمر مرتبط بالمد، فالمد إذا كان المد المنفصل يمد بمقدار حركتين، فإذا الصلة من نفس جنس المد فيمد بمقدار حركتين.
2: نعم.
3: جزاك الله خير على هذا السؤال.
2: بارك الله فيكم. والآن نفتح صفحة الختمة، ووصلنا في التلاوة إلى سورة هود.
3: نعم، نحن في سورة هود، وإن شاء الله نستأنف الليلة أو هذه الأمسية من الآية الثامنة.
2: نعم نعم.
3: تفضل الشيخ أحمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

0: يجزئون.
1: طيب في هذه الآية نبين ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما يحبس البعض يقف ولا يبين الهاء، والهاء من الحروف الضعيفة جدا، وعند سكونها تضعف أكثر، ولهذا الضعيف يحتاج إلى ماذا؟ إلى الرعاية، يحبسه. نعم. والمسألة الثانية مصروفا الميم التقت بالصاد، والبعض قد يفخم الميم يقرأ مصروفا هكذا، تأتي على اللسان كثيرا، ومثلها كلمة وحاق بتفخيم الحاء والألف، وحاق حاق، وهذا خطأ طبعا، تغيير صفة الحرف من ترقيق إلى تفخيم، والسبب في ذلك أن أتت القاف مجاورة للألف والحاء. والمسألة الثالثة كلمة يستهزئون، نراعي سكون الهاء عند قراءتها، لأن البعض قد يقرأها و

0: تسقط منه أو يسقط منه هذا حرف الهاء يستهزئون. قرأ الشيخ أحمد مرة أخرى. وحاق بهم
1: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن

0: فخور.
1: كلمة ليقولن ذهب، ننتبه أن اللام هنا مفتوحة وليست
0: مضمومة.
1: مضمومة. ليقولن، نعم، أقصد اللام الثانية
0: نعم.
1: المتوسطة في الكلمة. نعم.
0: إلا الذين صبروا

0: كنز، أي
1: إنه ضائق، لأن ضائق به صدرك أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك حتى هم يؤمنوا به يعني، فهذا تكدر بهذا القول. نعم.
0: وضائق به صدرك.

0: ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل.
1: تفضل الشيخ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
1: طبعا كلمة من استطعتم، الكلمة التاء مع الطاء، نراعي ترقيق التاء وتفخيم الطاء، ولا أن نخلط استطعتم كما البعض يقرأ ويقلب التاء طاء فتصبح طائين في الكلمة، وهو خطأ ولحن جريء.

لهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: اسمك وحبط ما صنعوا فيها وباطل وباطل بترقيق الباء والألف، لأن بعض الألسنة تقرأ باطل بتفخيم الباء وهو خطأ. تفضل الشيخ أحمد.
2: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: حسبك أعتقد في مكالمة.
3: نعم هناك مكالمة. بارك الله فيكم مشايخنا الكرام، نعود إن شاء الله إليكم ونستمع إلى هذه المكالمة على هاتف رقم 17455544 17455544. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
3: أهلا ومرحبا، أهلا بالأخت نور عبد الرزاق شكيب.
4: حياكم الله، يعطيكم العافية على هذا البرنامج.
3: حياك الله أستاذ نور، أهلا وسهلا، تفضلي. تفضل شيخ جعفر.
4: الله
1: يحييك أستاذ نور.
4: السلام عليكم شيخ جعفر.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ طيب إن شاء الله.
4: الحمد لله زينة.
1: الله يحييك.
4: الحمد لله.
1: طيب نسمع من التلاوة من سورة هود. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
4: نعم آية 18
1: بالضبط.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الصوت شوية في تموج في الصوت كان.
4: نعم
3: الحين أحسن.
4: ألو.
1: إيه نعم، خليش في مكان يعني قريب من الراوتر أو
4: الحين.
1: نعم زين.
4: لحظة الحين. طيب. الحين الصوت.
3: إذا كنت تكلمين من السماعة نور أو من السبيكر خلي بالتلفون أحسن.
4: بالتلفون أتكلم.
3: تمام.
1: يلا استمري.
4: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل
1: وهم بالآخرة شوي ابتعدي قليل عن السماء. هذا نور. قليل ابتعدي عن السماعة.
4: شنو؟
1: ابتعدي قليل عن المايك.
4: ما عندي مايك.
1: مايك التليفون؟
4: لا ما عندي في الأذن مايك.
1: شوف حنت كيف تتكلمين بنفس الطريقة اقرأي من نفس المسافة.
3: شوي الصوت صاير بعيد عندنا.
1: صوت بعيد وما أسمع الحروف. ما أسمع الحروف زين.
4: يعني أشغل المايك الحين لحظة. أشغل المايك عشان

0: Danke, Rita.
1: هي لما تتكلم يكون واضح الصوت.
2: ايه
1: اي
2: سبحان الله.
3: الحين
2: زين زين،
1: احب نشوف
2: ان شاء الله زين.
1: او بنسمع.
3: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم كافرون.
1: يبدو أن الصوت ليس كما يعني هو معهود يا نور. إن شاء الله نحاول نعيد الاتصال فيك مرة ثانية. خليك معنا، شكرا لك على هذه المشاركة. معنا مكالمة الآن أيضا على 1-7-4-5-5-5-4-4. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، نعم، السلام عليكم. من معنا؟
3: أنا إيمان.
1: أهلا وسهلا أستاذة إيمان، تفضلي.
3: أواصل؟
2: استمري.
3: من أي كم يا شيخ أواصل؟
2: أولئك لم يكونوا.
3: أولئك، تمام، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شوي أسرع من هذه السرعة دي، لأن هذه السرعة فيه تمطيط. نعم.
1: يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع
0: يستطيعون
1: يستطيعون
0: نعم ما كانوا
1: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم
0: لا
1: وضل
0: أنفسهم فساهم هذه تمطيط.
1: أنفسهم
0: أيوة نعم.
1: وضل

0: ولا
1: وأخبتوه.
0: وأخبت
1: ما اكتمل المعنى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، ايش فيهم الضبط؟ أولئك أصحاب الجنة. الجملة لم تكتمل.

0: سميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟
1: الأصام إذا وقفت ماذا نراعي؟
0: الغنى.
1: هاي الغنة، ولا نقف والأصم، لأن لو وقفنا والأصم
0: نعم
1: معناه لا ما شدنا الميم، وبالتالي هم أسقطنا الغنة وهم خففنا الحرف فيدخل في الجلي.

0: خلف اللحل الجري. بارك الله فيك. الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إيمان على هذه المشاركة، ونرجو لك التوفيق. ومعنا أيضا هذه المكالمة على 1-7-4-5-5-5-4-4. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا أستاذ سعود.
2: يا مرحبا فيك.
1: أهلا ومرحبا، تفضل.
0: حياك الله أستاذ سعود.
2: زاد فضلك. يا مرحبا الشيخ.
0: الآية 25 تستهل منها القراءة.
2: من سورة هود؟
0: نعم، سورة هود
2: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله.
0: أعيد مرفع.
2: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال

0: وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ
1: أعد
0: الرَّأْيِ
1: أعد مرة أخرى، مراعي التفخيم في أراذلنا.
0: وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ
1: وما
0: عَلَيْنَا مِنْ
1: نرى نرى
0: وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ
1: فضل،
0: كَاذِبِينَ
1: لاحظ كلمة فضل، رقق الفاء، فضل بل نظن.
0: فضل بل
1: أعد أعد مرة،
0: نظنكم كاذبين
1: أرجع من كلمة وما نرى لكم علينا من فضل.
0: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
1: في هذه كلمة فضل أن تراعي ترقيق الفاء مع تفخيم الضاد. نعم.
0: بإذن الله. قال يا قوم أرأيتم
1: أرأيتم، كلمة أرأيتم
0: قال يا
1: نعم،
2: نعم.
1: هذه الكلمة
0: قال يا قوم
1: لحظة شوي
3: ساسول،
1: راعي تحقيق الهمزة، لأن في هذه الكلمة فيه قراءات، أربع قراءات فيها،
3: أربع قراءات.
1: نعم، أقولها بعد ما تكمل إن شاء الله.
3: طيب،
1: قال يا قوم،

0: وآتاني رحمة من عنده.
1: شان يرجع الشيخ؟
2: نعم.
1: يرجع من القارئ.
2: من أول الآية يرجع.
3: بداية الآية.
0: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي آتاني من رحمته وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم
2: بمشددة
0: فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
2: أحسنت بارك الله فيك
1: إن شاء الله.
0: بارك الله.
2: بس راعي شوية تحقيق الهمزات في قراءتك. قراءة حلوة لكن بعض المسائل راعي.
3: قراءة حلوة وصوت ندي يا سعود. نعم. شكرا لك على هذه المشاركة. موفق إن شاء الله. حياك الله. شكرا جزيلا.
0: مع السلامة.
3: مع السلامة. حياك الله. ولعلنا نختم بعودة الأخت نور.
2: موجودة.
3: موجودة يا نور.
4: بالمناسبة. نعم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: سلمت
2: أرأيتم شيء.

0: قبل مدام معنا
1: المستمعين خلش معنا نور قبل ما نبتدي.
0: أرأيتم قراءة الجمهور بهمزتين تتوسطهما ألف بالتحقيق وقراءة أرأيتم هذه من القراءات المتواترة بالتسهيل الهمزة الثانية ثم أرأيتم بإبدالها ألفا وهذا عند ورش وكذلك التلاوة القبلية كذلك عند ورش وأريتم بإسقاطها
1: إسقاط الهمزة
0: بإسقاط الهمزة وهذا عند الكسائي ففيها تحقيق وتسهيل وإبدال
1: وحذف
0: وحذف الأحكام الأربعة في صفات الهمزة موجودة في هذه الكلمة في القراءات لغات جميل. لغات نعم تفضلي سادة نور ويا
2: أعود نعم
0: الداري وين من وين
2: آية 29 ويا قومي لا أسألكم علي مالا
0: يلا تفضلي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله

تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن

0: بارك الله فيك أستاذ نور، شكرا شكرا جزيلا على
1: يعطيكم
0: هذه المشاركة.
2: الله يعافيك نور، شكرا لك على هذه المشاركة وموفقة إن شاء الله وجميع من شاركنا حقيقة في حلقة هذا اليوم. الزميل فهد الجزاف يخبرني بأن هناك مكالمات كثيرة
0: ما شاء الله،
2: يعني كان بودها أن تشارك معنا، ولكن إن شاء الله المجال
0: إن شاء الله خذ الأرقام و
2: بإذن الله
0: حلقة
2: بإذن الله الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية نستمع إلى تلاواتهم الطيبة. إن كان هناك ما نختم به الحلقة شيخ جعفر فالمجال عندك.
0: فقط لأن الوقت انتهى، فقط كلمة في آية 30: ويا قوم من ينصرني من الله، من ينصرني. فالبعض يقرأ من ينصرني، يعني يسكن الراء المضمومة، فهذا من الأخطاء التي يحتمل أن يقع فيه الطالب القارئ.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من هذه الملاحظات والالتفاتات الطيبة، والشكر موصول كذلك للمشايخ الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، جزاكم الله خيرا على هذه الجهود الطيبة وتواجدكم معنا في حلقة برنامجنا في حلية التلاوة. وكذلك شكرا جزيلا لكم مستمعينا من شاركنا في هذه الحلقة ومن استمع إلى البث المباشر أو حلقة الإعادة. هذه تحية تقبلها في الختام من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحنا. إلى اللقاء.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة العنكبوت.

0: سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورة لقمان من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومن الآيات التي لها فضل عظيم وهي من سورة البقرة هي خواتيم سورة البقرة، أي آخر آيتين من سورة البقرة. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور. آيتين تقرأها في كل ليلة تكفيك من كل الشرور. اليوم اللي يخاف على أبنائه ويخاف على أسرته، لما تتصل لهم وأنت بعيد عنهم في سفر أو في عمل أو ما شابه ذلك، لتكون وصيتك بالليل في المساء، ها، اتصل في أم العيال تسأل عنها، تتصل في الأبناء تسأل عنهم، قل يا يبا لا تنسى تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور، وفي هذا حفظ من الله عز وجل، ها، للعبد، ها. وهذا أعظم ما يوصى به، أن يعرف المسلم هذا الفضل وهذا الأثر المتحقق من تلاوة هاتين الآيتين العظيمتين. وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذا قرئت خواتيم البقر في دار، في بيت، ثلاثة ليالي ما يقرب الشيطان هذه الدار. والشيطان ينازع الإنسان في كل شيء، في فراشك، في طعامك، في سقائك، في كل شيء ينازعك الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في اللقمة، قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. حتى اللقمة اللي تطيح منك الشيطان حريص على أن يفسدها عليك وأن يأخذها منك. شوف كيف ينازعك عشان تسأل.

0: سوي سياج من الحفظ تحفظ به أسرتك وبيتك. اقرأ آيتين من سورة البقرة الأخيرة خواتيم البقرة حتى لا يقرب الشيطان من طعامك وشرابك ولا يخل ذلك ببركة رزقك في البيت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: مع الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه الصلاة والسلام. يتلو القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة إبراهيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عبد الله بن محمد غيلان سورة إبراهيم عليه السلام.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: الروح. واشكر على كل حال أنت فيه فما
2: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: جنة الأرض.
1: قال تعالى:

0: الماء عنصر مهم من عناصر البيئة وضرورة لحياة الأحياء، ليس للإنسان فقط بل هو لكل ذي روح. وفي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أهمية الماء ووظيفته في الحياة، وفيها ينبه الله عز وجل عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى:
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: الماء هو الحياة لكل كائن، وعنصر رئيسي لحياة الإنسان واستقراره، فلا حضارة ولا حياة يمكن أن تستمر بدونه، فمنه يتشكل جسم الإنسان والحيوان والنبات. وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة المستقرة، قال الله تعالى:

وفي الماء آيات للمعتبرين والذين يبحثون عن كيفية بعث الموتى وانتشارهم للمحاسبة والمجازاة، كما في قوله تعالى:

0: فإن هذه الآيات وغيرها تدل على نعمة الماء وفوائده التي لا تحصى.
1: جنة الأرض.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: كمان جنى.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة السجدة.
1: سبحان من تتابع بره، سبحان من تتابع بره، واتصل خيره، واتصل خيره، وكمل عطاؤه، وكمل عطاؤه، وتمت نوافله، وتمت نوافله، وعمت فواضله، وعمت فواضله، وعز سلطانه، وعز سلطانه، وبر قسمه، وبر قسمه. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، ما خلق في السماء. سبحان الحكيم البديع، الحكيم البديع، العليم السميع، العليم السميع. من كان في حرزه وكنفه لا يضيع، لا يضيع. يعلم قول الرضيع، يعلم قول الرضيع، ولا يعجزه قول الضليع، ولا يعجزه قول الضليع. ويعلم سر الجميع، ويعلم سر الجميع. يوالي الصيف والربيع، يوالي الصيف والربيع. ويشتري بالجنة الأنفس لمن يبي، أنفس لمن يبي. ترفع إليه الحاجات والشكوى، الشكوى. ويعلم السر وأخفى، وأخفى. ويكشف الضر والبلوى، والبلوى. خوفت ناره مضاجع القائمين، قائمين. وشوقت جنته صبر المشتاقين، المشتاقين. أعيت حسناته وجوه المحسنين، المحسنين. وأغنت أيدي المنفقين، المنفقين. وشد حبه أفئدة العارفين، العارفين. وملك كبرياؤه قلوب المنكسرين، قلوب المنكسرين. وملك

0: رجاؤه نفوس المخبتين. نفوس المخبتين. سبحانك. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمته. إلا ما عظمته. ولا رافع لما وضعت. ولا رافع لما وضعت. اللهم ربنا صلاح الحال. صلاح الحال. ووفاة مع الأبرار. مع الأبرار. آتنا في الدنيا حسنة. آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة. وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فاطر.

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب.

0: لا تضيع ودائعه يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا

0: الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة النمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة سورة النمل القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
1: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: الأذكار
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين
3: سورة عظيمة هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر نزل في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة عن مواقيت الحج والمواقيت جمع ميقات.

0: وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها. فللحج مواقيت زمانية ومكانية. قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يجتنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال السيئة، وعليه أن يلازم التقوى. هذه المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية التي لا يجوز الحاج أن يتعداها إلى مكة بدون الإحرام، فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. فهذه هي المواقيت التي من مر بها في طريقه فأري أن يحرم منها أو إذا حاذها. وأما من يركب الطائرة فإنه يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي أن يكون مغتسل ومتطيب قبل ركوب الطائرة. فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام، ونوى الإحرام يعني نوى الدخول في النسك، فيقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك الله حجا إذا كان نوى الإفراد. فأنساك الحج ثلاثة: المتمتع والقارن والمفرد. ولكن الإحرام ليس هو لبس الإزار والرداء، وإنما هو المقصود به نية الدخول في النسك، يعني أنك تنوي بقلبك أنك تدخل في هذا النسك. ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن تهبط الطائرة في مطار جدة. فإذا أحرم من جدة كما يفعل بعض الحجاج فقد ترك واجب من واجبات الحج، وهو الإحرام من الميقات، ويكون عليه ذبح شاة. وهذا يحصل أحيانا، بعض من يركب الطائرة ينام ويتجاوز الميقات وهو لم يحرم أو كان في غفلة. فعلى الإنسان أن يتأكد أن ينوي الإحرام قبل أن حتى إذا أعلن يعني قبطان الطائرة أن سوف نتحاذى الميقات، يتأكد قبل أن يتجاوز الميقات ولم يدخل فالنسك، فيقول: لبيك اللهم عمرة إذا كان متمتعا، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. ومما يخطئ في كثير من الناس، بعض يظن أن الاغتسال للإحرام لا بد منه، وهذا لا يجب. فالاغتسال مستحب ليس بواجب. وأول مناسك الحج هو الإحرام الذي ذكرنا، هو نية الدخول في النسك. سمي بالإحرام لأن المسلم يحرم على نفسه ما كان مباح قبل الإحرام، وسوف تأتينا محظورات الإحرام التي يحرم على الحاج إذا دخل في هذه النسك في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، والمخرجة عهود تلفت.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
2: هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟
1: كم هو جميل أن تكون لنا خبيئة لا يعلمها سوى علام الغيوب، عالم الأسرار وساترها عن سائر خلقه، سبحانه الستير عالم النيات. اللهم عاملنا برحمتك، فإنك تعلم مدى تقصيرنا في جنابك، واجعلنا دائما خيرا مما يظن عبادك، واغفر لنا ما لا يعلمون، وتقبل منا يسير الأعمال.

يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في

0: فأفرحك بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب

0: حزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: إث.
1: دعاء الخروج من الخلاء.
0: غفرانك.
1: دعاء الوضوء.
0: بسم الله.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
0: أشهد

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا

بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام

كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.

أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة ولئن

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم

لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن ورب

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
0: بسم الله الرحمن

غيرهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفتح ما جاء عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما، قال: مرجعه من الحديبية، أي أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا. قال: وهم يخالطهم الحزن، يعني نزلت هذه الآية كالمبشرة والمسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد أن ردتهم قريش عن أداء العمرة في ذلك الوقت، فقام هذا الصلح فرجعوا أدبارهم إلى المدينة. قال: وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. تخيل، هذه السورة هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، فكانت كالسلوة لهم مما ألم بهم من الحزن لعدم قضائهم العمر في ذلك العام. ومما جاء في فضلها أيضا أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، يعني نزلت في صلح الحديبية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أي بعد سنوات لما حقق الله عز وجل له البشرى، قرأ هذه السورة وهو داخل مكة عليه الصلاة والسلام.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس سورة الجاثية.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة سورة الجاثية القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. لا تطل التفكير، بل عليك بالاستغفار الكثير، فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتحها الهموم. فبالصبر والثقة بالله أحلامك ستتحقق بعون الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
3: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: تضليل الكفرة والمفسدين.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: فيما يأتي من الوقت نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الأنفال بصوت الشيخ رامي الدعيس.
5: بسم

متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

كسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسه

0: فيما مضى من الوقت استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة لسورة الأنفال بصوت الشيخ رامي الدعيس.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمن

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة النور.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يرتل على أسماعكم سورة العنكبوت.

ومنهم من خسفنا

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مرتلة لسورة العنكبوت. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا السائل في سؤاله فضيلة الشيخ يسأل يقول عنده عملية جراحية في إصبع الإبهام في اليد وعليها لفافة طبية تستمر لمدة 3 أسابيع. يقول بالنسبة للوضوء أمسح عليها وللاستحمام أستعمل كيس بلاستيك يوضع على اليد، فهل يمتنع عن الجماع في هذه الفترة حتى يشفى؟
2: لا لا لا يشترط أن يمتنع. فهنا حكمة حكم من يمسح على الجبيرة، هذه جبيرة إصابة، لأن إذا وصل الماء إلى الجرح يضره ويتسبب ربما في تأخر الشفاء، فعليه أن يغسل الأعضاء التي يستطيع أن يغسلها. إذا عند وضوئه ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأعضاء التي تستطيع تغسلها اغسلها. وفي أعضاء طبعا تمسح، الرأس والأذنين هي طبعا مسح، وبقية الأعضاء تغسل. وهذا الجزء إذا جئت إليه اغسل المكان الضرر في الإبهام، اغسل كل الأصابع مع الكف، ها ثم امسح مسحة خفيفة على
1: الإبهام
2: بالماء على هذا الإبهام، هاي المسح على الجبير. ولكن لا تمتنع عن بالنسبة للجنابة، لأن المغتسل من الجنابة لابد له أن يعمم كل البدن بالماء،
1: لأجل ذلك أتوقع سأل.
2: فأنت اغتسل واغسل بدن كله إلا هذا العضو، امسح عليه، واحتياطا كما قال بعض الفقهاء احتياطا لو

0: تيممته جيد. نعم
1: أحسن الله إليك.
0: مع الغسل. نعم. لو تيممت احتياطا.
1: نعم
0: نعم
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: النووي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
1: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
0: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم.

0: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من جزء عمه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الناس.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من جزء عمه.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محاولة

0: قدرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة
1: 106.1 FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي أيها الإخوة، نشنف آذاننا بالاستماع إلى ما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الحج، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: طيب.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات من سورة الحج، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الروم.
2: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، نستمع الآن إلى فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا فضيلة الشيخ سعد الغامدي.

بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

الأرض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة

0: عظيم.
1: تلا علينا فضيلة الشيخ سعد الغامدي فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

0: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة.

0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنعام. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري في تسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.